Welcome, man. Allahu akbar, ma'bud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla. Allahu akbar, ma'bud. Allahu akbar, ma'bud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا

Aquaman. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. Yeah.